قالك جارز وبتربية بتقواش بونس أسابت كم قرش خور يعني ناقج النظام قالك إذا عزبون يعني مي تماشى ومت كل مي تماشى وقت كل يعني بقد هفال عبو ناوية تشتغل خسارة من في شهر ولا من في شهر يعني مع ساخ وعسى من أذكر في شهر وقال قروها بعض وقتها استربى في طبعا باقي ليها جوجل خوف بكين

بديت العمل في ملف المقابر الجماعية منذ عام 2009. صحيح هو واجب وظيفي، لكن وجدت فيه الإنسانية، يعني نحاول نرجع الحقوق إلى أهلها، يطالبون برفات أبنائهم المفقودين. حقيقة هذا الملف إنساني وتعاطفنا معه كثير. يعني بالنسبة للضحايا الأيزيديين، منذ عام 2014 شهر الثامن بعد أن دخلوا داعش إلى سنجار، أخذوا بإبادة القرى الأيزيدية بالكامل، قتل الرجال، سبي النساء، بيعهم واسترقاقهم. فالجرائم كانت كلش قاسية بالنسبة للمكون الأيزيدي، لذلك عجبني أنه استمر بهذا العمل.

0: فاني لي هاي الدجداشة فاني لي هذا جد أول ما نبدأ عملية كشف أولي لسطح المقبرة، فنضع العلم الأحمر على كل رفات بشرية ظاهرة أو حتى اللي تظهر عندنا أثناء التنقيب، نخلي علم أحمر. نستعمل علم آخر في الأبيض، نخليه للأدلة، الأدلة الإيفيدنس، يعني الظرف إطلاقه، هواتف لقيناها بشكل مستقل مو مرفقة مع الرفات. أما أي شيء نلقاه مع الرفات نعتبره مقتنى وجدا مع الرفات، سواء كان ساعة أو محبس، حلقة، قلادة، مسبحة، هاتف، دقاير، جداحة، أدوية، شفية، يعني بين بعض الأجزاء الخاصة بال يعني عند العرف العراقي إنه يستخدموها، فذن نعتبرهن مقتنى. والله شيكي إنه الزحمة عليك. أي ممكن رصاصة. اي
1: طبقه حيل قريبه
0: اي هذه يلا اوكي، هذا نخلي له اثنين حتى دلاله على انه اكو فت خطر. هذا
2: شاهدت كثير من المواقف اللي واجهتني خلال عملية فتح المقابر الجماعية، من جرائم بشعة ارتكبت بحق الشعب العراقي سواء من قبل النظام السابق قبل عام 2003 أو بعد عام 2003 من قبل تنظيم القاعدة أو بعد 2014 من قبل داعش. نسول بياناتنا، شنو كان إحساس هذا الشخص الضحية؟ هو موجود في القبر أو في هذا المكان قبل قتله، بيش كان يفكر؟ كان يفكر بنفسه، كان يفكر بعائلته، كان يفكر بمستقبله اللي كان مخطط إله وتعبان إنه يحقق أهدافه، رغباته، أمنياته، شنو كان تفكيره؟ أهم شيء هذا الشيء هو إرجاعهم إلى ذويهم، بالتالي إرجاعهم إلى ذويهم هو أكبر تحقيق أو أكبر شيء نحافظ على ذكرياتهم.

0: واحدة جواها مباشرة تحرك هذه وعلي تعال بعض الصورة علي الصورة تعال شوفها هذه هذه جواها مباشرة
1: شكرا مرحبا هاي مجموعة عبا نقرأ لها نقطتين ها نقطة منها مجموعة أكتب لك بالتفاصيل حكم القانوني راح نكتب مجموعة
2: عبا
1: أجزاء من الجنجل
2: أي عيني راح أبدي رفع
1: خش حكي
2: يلا يلا رقم هذه بودي بارت واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة بودي بارت هو حبي عود نعطيك اياهن بعدين نتيجة أعمال التنقيب ظهرت عندنا مجموعة من عظام تعود لرفات بشرية هذه العظام هي عبارة عن سكل وجزء سكل لحالة أخرى مع عظام أخرى صغيرة لليد هذه جمعت في هذا المكان نتيجة قد يكون عبث الحيوانات الزاحفة في المنطقة وظهورها على السطح لذلك مضطرين أنه يتم رفعها مثل ما وجدناها بالموقع ونعطيها رمز البودي باعتبار أنه هذا الرمز يعطى لوجود سكيل كامل لرفات بشرية احتياجات الفريق طبعا من الحكومة هو الدعم سواء الدعم المادي أو الدعم اللوجستي من قبل المجتمع والناس الأهالي نحتاج منهم أن يفهمونا ويفهمون عملنا بعضهم قد يحتاج بين ليش التأخير بعملية الفتح ليش هذه الطريقة اللي تستخدموها هم ما فاهمين عملنا حقيقة يعني لذلك نحتاج من المجتمع ومن الناس أن يفهمون عملنا ويفهمون طبيعة فتح المقابر الجمعية فريق فني متخصص قد يكون الوحيد المتخصص فتح المقابر الجمعية في منطقة الشرق الأوسط هذا الفريق لا يمكن الاستغناء عنه

توجد في هذه الوحدة ما يقارب 45,000 استمارة لمفقودين، يعني مسؤول عنها قسم المقابر الجماعية بعملية التعرف على هوية المفقودين. بالنسبة لهذه الغرفة هي وحدة الخزن، هي وحدة مسؤولة عن خزن الرفات ما بعد إتمام عمليات الفحوصات، فحوصات الأنثروبولوجي هي فحوص العظام البشرية وأخذ عينات العظمية منها لإجراء فحص الDNA عليها، الDNA الخاص بقسم المقابر الجماعية، أي منذ عام 2013 إلى حد الآن تجاوز 2200 مطابقة. انه خليط من المشاعر ما بين الحزن ما بين الفرح، انه قدرنا نوصل الى هوية مفقود وصلنا اهله اليه، فبالتالي اكيد هذا يعتبر انجاز، انه انجاز انه على مستوى انه عملنا كمستوى فني، فاحنا اكيد هذا يعتبر انجاز انه، فهي يعني خلينا نقول مشاعر مختلفة بنفس الوقت اثناء عملية خلينا نقول ظهور نتائج مطابقة. بالنسبة لملف الأزيديين بصراحة ملف جدا معقد، أكيد المجتمع الأزيدي عانى ما عانى خلال

احتلال داعش لأراضي، فبالتالي عانينا أنه أغلب العوائل هجرت العوائل إلى خارج العراق، فبالتالي إحنا صعوبة الوصول إليهم، كذلك هجرتهم إلى بعض المخيمات، بعض المناطق الأخرى بالمحافظات الثانية، فبالتالي أصبح صعب علينا أنه نحصر العوائل في مكان معين.

بعد ما جيت عرفوا فاكر دي سقو من هاني هش قوارو عاف وشون بات باقوم كو فيدا ناغا لازم استشيكي خوشيكم واتشيكي دي نابو معجونش خوشيكر ومن كاريز بقوم قم بارك تيكر قم نكارز بكم قم دوسا نانو عافو نفر نريسيا مقال كيلو بوهايو وقوز قال كي عيجزمون اجبامي تشوني

0: قساوية، فهروح روبي رتشدو بشتيكا مش بعل هاتين بامنات بيرا هون كتشيكا بيرا تشيدوش مرات جو انو كان بزانك هاتشت كرتشنات كرتشنات كر يكيش داسي داعش هاد بو كريفا ما خويني بو جايز ديبو بيرا شامبو ودي من تالي عن الشيرات عالمات كان بجي قوي خو خو بقر اللي بوا هنا بشتي يعني قصامة كامل كرنو بجي سلافي خد جاهيني ما أعرف أعرف جاي مشكلة خطاوي قال كان زحمة.
1: أنت بنته.
0: أنا بنته.
1: هذا أول.
0: شيء.
1: زين هذا من.
0: هذا أخو.
1: هذا أخو موجود.
0: موجود.
1: تمام هذا أخو. زين هذا أخو وهاي بنته. وهذا من.
0: هذا ابن عمي المفقود.
1: اللي هو ابن. ابن هذا. ابن هذا.
2: أبو المفقود.
1: يعني هسه هذا. زين هسه وين؟ من عمك يعني هو يصير
0: يعني هذا عمي وابوي يصير اخوه
1: زين عدنان
0: اكيد يدل مشكي هي بس نفس الحاله مرتاح جدا يعني ده صاله هسي كل هسي القاضي في تيب زحمته يعني أمي يعني خوارنا ما بزورها بدل ما ذاتش يعني نقول شن دار كمان جيكي دلي زي ما شكستي يعني دلي ما تشتا خواش ناغي يعني ما بيم خيرك حيا خير هر خير دلي ما دعنا يعني بيم ريم خير دارين بس ما زلام جيزان بيو خواش دلي زلام خواش دلي مرتاح
3: بعيد عرفاتين أفعيد عرفاتين كا أما القول قرهن وبيطا كافلان كافلان تشتقي من دم
4: Thank you.

موجودة تا البيس ده ما هذا تو 2020 ده تو زوي وخذ ده ما أخبار فكرين وبري بيت جا ما خونه أو ياخد أبوه وتعني جي مثلا ناس بكان أفصل بيسو شاري ما هذا تو شانزار رفاتي ما هاتن إيجا برازيل مبو نحن جي مال مفرقة حتى نقول كنا سيزده مها يانزا 2015 شنگار برین وی وی چا هیدا سب مقابل شنگار کربانو خلاص کربان ویجی شوی جو رو حتان همانا یعنی وی ها بو 10 سالا